0: As an Israeli, we know that Amalek means kill everyone.
1: أنا فقدت في الحرب أمي وأخويا وأختي الوحيدة وبنتي يعني.
2: I was 9 years old when the genocide started in Rwanda.